حبيبا مدى الأعداء وهو بشيرا. ربيعي كتاب الله والمصطفى النبي وأزابه في البال هنا دور وعاتبه بالمال وهو بطيبة النبي.

0: فبشرت بالإسلام ميعادلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليما من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور
1: على خير خلق الله
0: درا محمد شبيه الذي كل يقي وينير.

حسين نبيب والأسى حمل محمد. لقد جاءني في البر شوق في الورى على كل مغلوق في

والملائكة يا نار المغفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدى المنتخى نلت فجرة

الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدا أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول حبل الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع سبيه المصحب الهتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمة

سفيهنا المقدم هند الذي تسكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وحناء وقرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصحصح غرورا وقمت ناسما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز

صلى بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي الحسابا كما الذي كابدني أصابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كحاجل للراخب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصحبك والخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك

امرتنا بان نصلي اهلا سيدنا من البريه هلا محمد وان نسلم هلا يا باغي ان ابغيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما اروم سل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب ما سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمه من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة.

بتسليم على النبي والآل والسب وثم في يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمندمين.

هو بها والعصبلة سلح عليه وتسلم كلهم بالآل والسلب معا وسالهم وسلي يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جار بالمال يا خير منزل وغاب حصبل وخير منزل هبا ببسمل سل بتسليم حلا من فاخا في خلقه وخلقه اتفاخا سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال كما بك استعاذ من سيطان والنور القوة.

البسملة وتغننا عن قسوة بعصبلة وانتح علينا بركات الفاتحة واجعل دلاء أنا لهزب ماتها ولتغننا بكما المختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التحوس ما يستحاس منه يا مهوسي ولتكفنا بحينه كل لهين وكل ما لم ترده لي محين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا بالسال كل

بهب لنا فضلا به يغبرنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير حسيان والنوير مالفي وهب لنا بلام لطفاً عاجلا مع البزارات ولطفاً عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقا مات الهلا بالتي فسل سرمداً بتسليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبحني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سلح على من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم والتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه والساتي وفي فعاله وجد بحسمة لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق برا مزاركة سل وسلم.

البركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهنني بها كساحا هاتي ولتكفي خير بزر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من استعصت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد أذهب لغير جهتي سيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التحوس خلد لي الحزمة.

حرمة السالئة لكل من يسوءه بسر من أبناها السمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي اللين باغيا بتركة ولي هب بالهاء أنفى هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد النهوي ولتكن لي والطعن وترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي خيري اللحين حيث رعم.

وليس ينهوني بكيد أو لبيس بدائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف السيطان أسب مكره ليس به يا من أديم السكر بنون هردودا لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصهب درا جاء به له وسحس السرا بلامه له الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف برائه رد له ما قصدا في من الدرر

ساءني بالحسبل وليكن مبشرا بالبسمل وليهب بالباء أحسن بخاء أهجوبة لكل ندب سبخاء وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا عن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب باللامين حبل الفين منك جميع لين مع سرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديحا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا زدقا وخد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سخط وحناء يا خديم وليهب بالحال

نوراً يستهو ومنك نفحاً برداً لا يقتهو وليه بألف رحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليه لسان سكر ورداء باللام والراء وخذ للخرداء وليه بهائه هباء مغن يولي من يستباء وليه بيائه يسرا بلا عسر وكل

يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف النساء خير بركات وسكنات تذكر

سيدنا محمد من عصما وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد يسائتنا بي وانصر علي البركات دون در ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني

محمد والآل وسيبه في الحال والمال واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليأخذ آمالي واجعل لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت واجعل بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمحروف واجعل به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخالد التبذير والتامينا لي أبدا ما

سرا تن بسرا من سرمدا هل الذي سميته محمدا وعليه وسبه سبي التقى يا خافر السنب

والآل والسبع وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا رب له المحامد حلا محسم سمعه هامر وآله وسبه الحدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء مع أيادك الحسام سل وسلما يا حبيب.

المهتدين يا من به ديوهب خير الدين وسلما حليه يا كريم وخد إلي كل ما أروم ثل وسلمنا يا رشيد حل الذي به برا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآله وسلمه السادات يا من له عبادة حاداتي ثل وسلم واحد السماح حلا معصم سماهما وآلي وسلمه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من إلى ردائه أبادر حلا معصم سماه حاسر والآل والسب الذين باسروا سل حل الحاخب وهو تاه مع صلاة مكوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أريدني الأدل سل حلا خير الورى ياسينا مع صلاة مكوسد تحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح الخير قمة وسليا وسلما يا خاهر حلا معصر.

سل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرداده أبتدر حل الذي سمعته مطهر والآل والسبب الذين مهر وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب والآل والسبب سبب المنام.

كما به منك أتاني سول وآله وسابه والتجحل ذن اسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأكياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هدى نيب الأخيار سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حمى نيه عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سلي على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سلي على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغي حماه الرموس وسلما عليه في الجميع.

يا من لوجهه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحمي على رسول منك بالملاحم ولا لمحسها به الأحباب يا مغنيا به.

صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسلبه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل صل وسلم على إجليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسلبه الأسود يا حاسما من درر الحسود صل على ند به تكسر أجري وبسر سالك المتشر يا من به أصلحت لي ما قد بزت مؤيسا من يحاسد حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل وآله وسلبه المهسبين وفرحا بالنسم سالمخربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسلبه في كلهن وهندك حلني سرور.

آله وسابه المفضلين وأبدا ببسر المبجلين هل وسلم يا إلهي على المسمى بسبي الله والآل والأصحاب يا أصل البر وعلى نذكر واشكر النسر هل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنه.

يا من لخير يتوجه اللمم دل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا والي وزابه وسلم.

من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل الهشام وسبه واذكر لديك سنسام سل على ندب سماه ناصر يعمل به إلي هو ناصر مسلما عليه في الآل الهشام وسبه ولتتقبل سنسام سل وسلما يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منير الرحمة على المصطفى بنبي الرحمة وآله وسبه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أنر جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على ما اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريص مسلما وآله والسهب ودلبي.

نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سلِّ على من اسمه سهير وسلِّ من حله في الآل الكرام.

والي وزاب الأحلام بأنبع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد فلحلا من اسمه سهيد والالي والسبس والوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته سهود فلحلا من اسمه مسهود والي وسبه وسلما وسرى بقتي صدر من تحلما إليك تبت توبة.

آله وذابه وسلم واتحل بجاهه رداك خلمي يا من إلي من كتادي بسر تلي حلا من اسمه مبشر وآله وسبه مع سلام واتحل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور تلي حلا من اسمه نسير وآله وسبه وسلم واتحل توادي في سرور الحلماء يا مانحا بيحداك ينسر سلح لا ما هنس ما هم منسر وآله وسبه وسلم يا من حماني حاسبا نسلما يا من فؤادي به نور سلح لا بدر سماه نور ولا لي وسبه وسلم

آله وسببه وبشر بسائر النسام خير البسر يا من يفي منك لرباه تل حلاء من اسمه مصباح ولا لوسب وسلم والتجد لي بكوني ب

وعلى آله وصحبه وسلم أبدا وبصرنا بأمان تهبدا تلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وعلي ما سيا بالخير وبصرا بالحضرة المبشرة

عدد الأنجاب سلح على من اسمه مجاب وآله وسلبه مع سلام وامحو بتأليف الهنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآله وسلب سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدو سلح على من اسمه حفو والآله وسلب سوي الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلما علي واقبل شكري والتهمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مردي سلح على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سمع روحكم خوي والآل وسلم

سلي على من اسمه أمين وسلما بالحزم واتهل كربي كسفا يري الخيوب دون حبي يا من به فارقني تغمين سلي على من اسمه مامون ولا لي والأساب والتسلم وتل به فضل الخيوب خلمي سلي وسلم يا أريم حل الذي سمعته كريم ولا لي والأساب للصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سلي على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باغيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لتمكين سلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون سلي على من اسمه متين ولا والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا أكرما كونك ليبين سلي على من اسمه مبين يا أكرما كونك ليبين سلي على من اسمه مبين ولا والسبب سوي صيانة مع سلام وقفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل سلي على من اسمه مؤمل ولا والسبب سوي توره مع سلام وجخل الأمر حي يا من إليه الحاج والوصول سلي على من اسمه وصول وآله وسبه وسلما وبتوالي فجل والنسلما يا من به حول لنا وقوة سلي على من اسمه سوقوة وسلما في الآل والسلما وبتوالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة سل بتسليم حلاسي حرمة ولا لي والسبس بالحطاء وكالكلي نوير بلا خطاء يا خير منسل أرى إسكانة سل حل المختار المكان ولا لي والأصحاب والتسلمة كما ببعصه جلوت السلمة يا خير راسخ وخير من يتاه سلي على ذي الحس الفضل المتاه وآله وسبه وسلما وبأنر قلب الذي تحلما يا من يحس كل مؤمن يتيه سلي بتسليم على هاد المتيح وآله وسبه الإخوان وسغل خيري كل ذي هدوان سلي على قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديما النحمة والآل والأصحاب وجه المسيء أفضل توفيق وخير حكس سلي على خوس وقيس وخياس وسلما يا من مع بالابتياس والآل والسبب سوي المنافه وليكن يا خير مهت النافح سلي على هدية الإله والحروة الوسطى سراج الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسب وصهي مدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسب وخلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة سلي وسلم يا إلهي.

وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله وعلى آله وصحبه وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم. سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حزب الله وعلى آله وصحبه سوير الواني يا

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حل السيحة سجبا المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنزنا وبكتابتي ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سلح لا من اسمه المختار وسلما في آله وسبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيئني سني سلح لا نور هو الأمي.

تل حلا ما اسمه أجير ما صلى مك بآله محا ذهبه يا من دها إسمها يا من له التسبيح والكبار تل حلا من اسمه جبار ما صلى من بجميع الآل والشاب في الحال وفي المآل صلاة الحرس الحسيم الأكرم حلاء بالقاسم سي تكرم وآله وسابه مع سلام كما به مع الدلال وسلام صلاة من وهب لي تفهيما حلاء بالسيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسابه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب حلاء بفخر الكرام الطيب ما صلاة به بآله الكرام.

aska salamay sil barayal anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa salliman ya rafihu hala lasi sumatuhu safihu wal ali wal asabi wajhal kulli ibadatan laka bi khairi kalli وسليان وسلم يا مؤمن هل الذي سمعته مهيمن وعلي وسبي الأهيان يا من حماني عن أسى الأهيان سلي حل الساله وهو المصلح الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبه في الحال والمال يا قائدا لي مغدر التصدق سل وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف سل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين.

سلي هلا ما هي امام المتقين وعلي وسبه وسلم وهندك اجحلي سرور الحلماء يا باخيا يقود لي تحسينا سلي بتسليم هلا ياسينا وعلي وسبه وخدي حجائب الباغي ردا وجدي سلي هلا من خاد لي الاهلينا القائد الحر المهجلين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسونه.

وسببه واذكر لي لدى الكرام وبهم بشرني فلا تسل حرز الحسيم البر حلا سفيه في البرايا بر مع سلامه وآله مها ثابه كما المسايا جمحا أسكى سلامي مطرف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسهبه كما سهب بدهره ولي مسرتي وهب سله على الوجيه والنسيح وسلم منزل الفسيح وآله وسهبه وهب لي كوني حبيب الصالح نخب لي سله على الناصح والوكيل وسلم يا واجب التوكيل وآله وسهبه وحسبيا ذكرا حكيما منك صار حبيا سلح على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلم أن يا خير رفيق حلا مقرب سمعته سبيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باغيا حسمت لي من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سلح على

تلي بتسليم حل المقدس المكتف الكافي وروح القدس والآلي والسب سوي التحبدي يا حاسفا كل جوا وكبدي تلي وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السبي يا واسعا وسهلي بالرحب سلي حل البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسبه وهو جميع ما سأني في كلكل أنت سميع سلي حل المبلغ الموصول الواصل السافي والتحصيلي وسلما عليه في الآل الهسام وسبه

man wujuduhu bada wal qadamu talihala marismuhu muqaddamu wasaiqun wasabiqun wasalima wa alihi wasabihi bil hulama maliku ya qudus ya hasisu talihala man ismuhu hasisu wasalliman wa alihi wasabi ya man kafani jalibatin nahbi يا من كفاني كل جان يهتدي دل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسبي في الحال وفي المال.

على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسببه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدح وسلما عليه في الآل سراف وسبه يا من يباهي بسراف سل وسلم خالق الأسمان على النبي علم الإيمان وآله وسبه وصلني بما تحب وسهيد اجحني.

وسبيه في الحال والمال سلم مع التسليم سالميرات حال النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الحمل واشهد به سنت ما أفضل حمل سلي حلا مصحح للعصنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه للجهات الخمم سلي حلا نور جميع النيرات وحلم الحدى مقيل الحسرات وسلما حلي في الآل مها سهابه وليمنا الخير اجمها سلي بتسليم حلى الصفوح حن جملة السلات سي النفوح وآله وسابه والنوير صحيفتي وتتخبى صوري سلي حلى سسق والبراه في كل خير صاحب السفاح وآله وسبب السلام يا من كفاني

لي منها لا في الآل وسبه في الحال والمال. يا سوجود لم يفارق الخدم دل على المرسل ذاهب القدم وسلما عليه بالكرام وسب وقفني جوالب الحرام. يا ربنا سل على مخصوصي بالحس والمج على مخصوصي بالسرف الحالي وسلم سرمدا بالعالي والسب وكل يهمدا أسكى سلام أي واهب الجسيلة على النبي صاحب الوسيلة والعالي والسب الذي نفاقه كما به لم ينهني النفاق. ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى السيف وآله وسبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام. على النبي صاحب الفديلة ثلاث من قاد له تفديلة والآله والسب مع التسليم كما به لي كان بالتحليم.

الحال وسيبه في الحال والمال. سل وسلما على المسمى بساهب الحجة يا من دمى وآله وسيبه يا من جهل حتيك خدمة الخيار فانجهل. سل وسلم باني الأوتان على النبي ساهب سلطان وآله وسيبه يا من سلك كل سبيلك الخوي مفنسلك. سل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب رداء وآله وسيبه يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار. سل حلا ذي البهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيحة مع سلام دائم في الآل وسيبه في الحال والمال. سل وسلم حلا ستاجي يا من به فتنصرت تاجي أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسبي سرور راجي يا من حلا

سل وسلم في جميع الآل وسبه في الحال والمال، وليكن بأفضل الهدايا يا من محال.

ذاهب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسبه كما هبى بالانسرام سلي بتهليب حلا من دهيا بساهب القدم يا من دهيا وآله وسبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب الهلامة صل وسلم بجميع الآل وسبه

وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ذاهب البيان سل وسلم بسوي الهيان من آله وسابه وكلي بلا معادات ونوير كلي سل وسلم على فسيح بك اللسان منزل الفسيح وآله وسابه ولئل قلوب من لم يؤمنوا بقتل سلح على المختار أسن خير متهر الجنان يا سل خير وسلما عليه في الآل الحسام وساب واسكر كرما حسن سام على رؤوب ورهيم وصحيح بربه الإسلام من مح الأخيه سل وسلم بجميع الآل وسبه في الحال والمال سل بتسليم على حين النحيم وسيد الكونين باسد النحيم وآله وسبه وعنهم بلا حسن يا خير مبخن منحمي سل وسلم.

والآل والسبب بلا تناهي. يا من حمى نيهن المناهي، يا من له الأمر كمثل القلق، سلي على المختار سهد القلق، وسلما عليه في الآل وفي ذهابه في الحال ثم ما يبي. يا باقيا لي كان دون خممي، خذ الصلاة لغريب الأمم، وسلما عليه في العلمها ذهابه يا من دهائي سمها. سل بتسليم على حيث الحرب، ورافع الرتب كاس في الكرب، واله وسبه والتحمدي، هذا النسام حمد مخر سمدي. سل بتسليم على سلفرج، بدر تمام وكريم المخرج، واله ما سعى بالكمل، وارفع لوجهك الكريم حمدي. يا ربنا سل وسلم ثرمدا.

ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج من حبت يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلام الخديم إلى الذي سر له خير قديم يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بداه خير أمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح نبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصفك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدلي الأيادي الحسام بلا أذن ولا جوان ولا قرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت هب لي حزمة من

عبد حلا من خدمتي خرقبلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلما حلي واغفر يا غفور لقارئه وآل بنفور واجح الحروف فصن سامي سرمدا بسارة حسيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه لهم إلى سوى قارئ أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط بي سواه يا جميلا ينسط يا سل بلادي والعباد سليا وسلم على النبي وكليا في آله وسبه وطرفها إليك سهي.

0: الرسول مني اقبلن صلاة قد لهفت بها نسما لوجهك يا من قد معك زلي اقبل لسامي وسهي كله كرما ولا ترد غيادا لي من الحمل فاقبله مني بدلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به املي اشكر بفضلك سهي وارضي عن به يا من به سر ساهل ولم املي انت الكريم الذي ابخيت كرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه الرسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نساء مي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب الحلل دم النساء ما إلى سيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي حلل بحق وجهك حق لرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خرجي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبسرن بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الخمس جمعة تقول لي قدك جمعة دايني تي فنان وقتاني ما أرسلين طوبة يالور الشيخ ولمي جورين يوني no bayiko xel nak ci khassida online toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mara bokkale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت أؤمن مالك قاد بالأبي وعيد بجادنك سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي نعم الإسلام ديال القرم سنبنا نعنم ورنت ونعنم سمالها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي كيف أخبني لولو ما يلا دفنني غلط yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon ngi yegal bokki talib yi bokki julit ci mandu bi yepp

ولا لوا سعد سمل حلا مدى جنول خامل سبائم هاتا وإني يوم سوء أوجاهي مبتخيا ولمجيب داهيم وأستكي إليهما.

وأنزلن يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من سر النقم وابلنا الآداب والمسائل

وأنسل العلم مكان الجهل، وأنسل الجود مكان البخل، وأنسل الغنى مكان الفقر، وأنسل سكر مكان الكفر. وفي جميع

واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في مخدا واجعل جميع المسلمين في ارتخام والمسلمات بسليادهم تخاب واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع

واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكوفهم منا أسا وديرا وآخرنا بهبهم لوجهك وآخرهم بهبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي ونسبي فرا

وهم وقفنا عم اسلما ونجي كل مسلم ومسلما واولنا يا ربنا وصل الخزام عند الموت وخدا يوم الخيام بجاه خير

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا

إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: لا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

أو تحريف كلمة عن موضعها، أو تغيير حرف، أو تقديم، أو تأخير، أو زيادة، أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب، أو شك، أو تعديل عند تلاوته، أو كسل، أو سرعة، أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد، أو تشديد، أو همزة، أو جزم، أو إعراب بغير مكان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تواخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان.

ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان، برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل

وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك.

بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين ثناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقاء وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو وصلة وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين تقبل منا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي

الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك معاض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب

عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيناه إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا

محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ودقها وجلها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فنحن أهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفتحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

على الذي بترته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأتعب واذكر لجئ.

بالقلم المرتدى لك مزكى لك يا من بجاهه فتحت الرقى واحفظ بي الذكر وكسر اجري في الهال والات بحق الهجر وسل يا واب وتسلم على الذي ساق لخيري الما بك جزاء منك يا كريم ومنه

لسيد البشر أفضل البشر واجعلوا مبدا القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي به أقود العلماء.

ربي أبقي وفر لوالدي وفر للجميع من بالتعلق بفتلي يا سميع وارداني صاب الكلام سمهن نادم يا زعنت من ربي عيسوان.

والساب وزاد علم بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل.

خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي

يبدأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العلم.

أصابهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو

بالشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر.

لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحر

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك

في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

به وقتل الأرال والخنون سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وليخذ شكرا وحل من بدها وأجرا في تاردا من خدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من ناله شكور شرعت بانيا بنا الذكر وجل مكوسي لك غير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الدر جمعت بيني وبين البر نبتني تنبيه شاكر حليم باق لديه نفق للعلوم سلسلة من وقوف وكسل معنى يا من أدام للعزل ما سلام لي يخلد الربا في كل ما لي تجود من مبا على الذي سيرتني قديمة وقتلي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واعتني التقوى ويسر لي ما حزرته على سوى يسري ما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني هوايقا كما عرضت فاكفني بوايقا وسلب تكليمي أني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وجلس روحي تارد العادي لغير نحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما قد حلت بيني وبين الحائق جمعت بيني وبين اللائق سل سلاة بشروحي تشهد ما سلام بمدي يسهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمال والتسحني آل بدر خيرا يا من بهم ساخ لخير دائرا وليهب بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممر وديور وجل كتابة فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كبيتني بيفسك انفصالا سلسلة تدفع الحوائق لغير ناوي لتقود اللائق ما سلام يدرأ المفاسد لغير ساتي ويقين الفاسد على الذي يسره إقدامي له مقدما لدى القدام سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وجدت لاوتي وخطي أب إليك من خير كثير يا مهب وفيك إليهما خذ الأجور لي منك منصفا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سلسلة لي بشكر تشهد مع سلام لي بعمد يشهد وبمدي بصدق ووفاء يا من لغيري ساس المخوفا سلسلة لي بشكر تشهد مع سلام لي بعمد يشهد وبمدي بصدق ووفاء يا من لغيري ساس المخوفا يا من لخير ساس المخوفا على الذي لك بي وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واذكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قلت واجبا ومن دوبا ما وبايعا كليما لي جما سلسلة لتقود الكرما يا من لخيري ساس الارم رما ما سلام مصيب لخيري ما علمته

محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلي الخاتمات تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من اللسيت به ليام بأنسان ذات عن خبيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف الأولى وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فلك لي قد جمع سلسلة تملأ السماء والريا من خاد لي نماء ما سوى من يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا سل فرسي ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والهمدي وجل بجاه العسيم قولي منورا يا سلم والتولي وجل خدمة بلا خيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي في وفي سواه من جملة ما مني يفي وسافي لي حقائدي وقولي وعملي وخلقي يا أولي وأجهتني بالأجر والثواب إلى أجنانك وبالثواب وجل بجاه المنتقى حياتي ما سارت الحديث والآيات وانتنا علي بركات الفاتحة وجل خلامي للغيوب فاتحة وانظر علي بركات البقرة بقرة يا من يوجه لغيره سقرة وانظر علي بركات آل عمران في الآل وفي المال ولي بسورة النساء حافية الصباح والمساء وابلي الفقر ويسير الهلوم ليوسدني من كل من يعلم وابتلي من فضلك العظيم ما خادني لسكر بالنسيم أعصني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتات لي باب الخيور مخلقا باب السرور ووعن خلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا سكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يلا وسلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وابلنا به سراج المستقيم سراج من مال لغيرهم سقيم وابلنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وابلنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وابلنا الحسمة يا وهاب وابلنا الحسمة يا وهاب يا من له الإياب وزاب وابلنا اليقين والتمكين وخليد الوصول والسكون وصل يا رحمن والتسلم على النبي العربي العالم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وجل غروب سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميعها جل بركات وسكنات يديا والركات وصل يا رحيم والتسلم على الرسول سي المسايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وجل آياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المدرة وكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون يفي يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس سالين سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسب ما يسوء خلبي أبدا إلى سواي وسرور أبدا وسل يا رحمن والتسلم على الذي إليك خاد العلماء
سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وبالتي يسوق خلفي أسيب بغير توجين إلى يساب وارض لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم والتسلم على خليلي وبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ولي في الختمة ليس يكون لعاد يا من لو كن فيكون وقت لي اليوم مسونا لم يرى كبت لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لتقود مرشدا يقود لي بلانتهاء رصدا ما سلام لي رود الأخبياء روضا به تندمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وبكتابة يسخر لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وأبلي اليوم مسونا مسكتا من ساهو تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة قد تساسي قلوب من لم يحبوني لغيري ساليب ما سلام لسواي يسيب ما زاني في أبد فيسب على الذي خد ساس الفساد إلى سواي وكب الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقي أنا ميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تسيب الأقدار إلى سوى ناوية والخدار وتسيب المبيع عني سرمدا لغير زيت يوم لم يهمدا ما سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لتجود بالخيوب ولجوا قلبي تساس عيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا سن وليخلد الحليب على الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وابلغ في مسرات تدوم يا من بي له جعلتني الخديم وابلغ والدي في بروري مسرة تبقى بلا خرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما هني بي بلا إقالة وخط لربي سلي صلاة لتخلد السمن ولي توسل بشارات السمن ما سلام ليخلد الصفا على الذي بيوسم خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ووجه المبيع عني أبدا لغير ساتي وسرور أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساس أومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وخدت لي بدلا وبرداك جدت لي سلي صلاة لتقود كل ما لغسرته والقلب مني علما ما سلام لسواي يسيب كل عدو واسا فيسب على الذي يسر بقائي مع الكتاب دار وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وجل ياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مدرة وجل بروري والدي واسلا إليه ما خير برور ناسلا وجل جميع ما جعلته البرور
liwalidayya khayra sa'yin wa surur wa saytana biwalidina usna ya man jatani khadiman asna hani si walidayya khayran yaksuru ya khaliqan ma siru ya muasiru bi akhwati al karim tahiri tahiri tahiri kulliyati wal khalba minni mahiri ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya salisalatan li taqud sidqa fi khidmi tusri al fuyud wa dakha ma salamin li yajud bil wafa fi ala ma in ma mukhawifa sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali wa sunjati kull an kadari ya man bi amrihin jirarul khadari wa bil safa fil layali wa jumlatil anhur mahyali على المجمل الجميل البشري على سن الأحسن موت البشري سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي يسير نما تيسير واسم قائد مع الأقوال وجملة الأفعال والأهوال وللمكارم خذ الأخلاق وتقني الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم تفسو صالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المسر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لتصحيح العلوم النافعات بك إنك العليم ما سلام لي يصحح العمل السال الذي يكمل الأمل على الذي قتله مدادي ما خلا من خدا ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيت الأنين لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيت الأنين سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمال خطا قائد يما أقوالي وعملي للغير كالأوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من ما القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم سل صلاة لا تجاري صلاة إلا سوى نوي تساسه الخلا ما سلام لي يسير المسير على لسي لك بنت المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وتلبي نفسي محوايا عونين لي بك على تقوايا وخدهما بخير خير للجنان وكل ياسم وتنور للجنان وتاسم القلب من الأغيار وجلياتي بسر الأخيار واسخل هداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لزد بشكري لك في الفرد الرجب وفي سواه يا مديما للعجب خلي فيك اليوم لست أوصي سنة باق كان لي يا مصيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بلا عادي تسب لغير ما لطته فتسب ما سلام بفلاح يعترف بلا سقاء من فيود يعترف على الذي خدم قدمتني في عبدي بكبي بلا لقاء كبدي على الذي قدمتني في عبدي بجبي بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واتقبي مكاره الدارين لغير ساتي مالارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة غير خير جالبة لي أبدا حليب علم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل عدو كلك لي يمحر على الذي كونك لي بسهر وكونه لي بكايدا اشتهر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم
كوني سرورا لغيار القوم بلا لقاء كافر او سين فاق او مشرك وسوخ يا جنسا نفاق يا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاه النور يدوم تسعد لي باني القديم ما سلام نفوه لا ينتهي يقول لي ما رداء ما اشتهي هل النبي الهاشمي العربي عربي من لي بي قد اتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال وقل لي العاصم في أغرادي جميعا يا مايا نمردي ولي في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والعلاوة وجل حياتي بسرا للمنتقى في عاله وسبي سوى التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب شكر لي وانخلقا باب الشكاية لدي مغلقا فتحت باب شكر لي وانخلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن ما من البلاء والمرض مع حسابي وبفوسي بالخرد سل صلاة لتخلد نيان ما سود وتقود للبيان ما سلام سائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسر جناسي مستان كليان الخناسي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال ودرسيها هني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وخلامي يا أب إليك من خير كثير يا مواب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خد لنا الرسوخ واليقين يا من سقى ولو يقين سل صلاة لسة تخلد في قلب عبد الورى فتخلد على الذي يسر لسومي عيس البراق ابس ليسومي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التأويل والتفسير خذ المخيبات بتيسير واسم فؤادي ولساني من لخا وعندك جني نور البلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير حسمتني من الورى والدير أوسعني سورة على النماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمن ما سلام من سواه يغني في سائر وباتن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو بي وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واضرب بأخوتك الكريم يا موتي التقديم والتكريم إلى سواسة المكارم كل المفاسد وللمنجمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت در كل شهر لسوا ساتي بلا رد وكلها سوا ودار السنين والأيام بمهجل الخيام والسيام ودار الإنس ودر الجن في كل زائر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأخوما ودر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وليرفع ذكري والارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمآل وتسيها يما لا ينأسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني بي على الأعداء هزمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

السلطة بيني وبين الكفر وليتقود دار للخفر سل سلاة خطوي سلعين ويزبوه مني إنك المهين ما سلام قد يقود للمنال منك سرورا لجميل منا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وجل بي كليتي مصومة وليا في أبد تعسيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل سلاة جانبي تسون يا خير حافظ لو تاسين ما سلام سائخ ما لا يفيد إلى سواء خير لما يفيد على الذي بايته بقلمي وبمدادي ما ينلسلمي سيدنا محمد والآل وسربي في الآل والمآل وجل كتابتي منافح النبي كما بي ليتسون تنبي واتلي أن لا يحمد لدرر في عبد يا من يسون للدرر أغسى خبل ما استريت مني بلا إخالة وبعت عني بأخ وجهك الكريم يبلي ما لم تأوس سالحون قبلي هبلي ندامة هداية أجمعين من قصد ذري لا تسق لي اللعين وأولي اليوم تلاسم اليقين وعندك جني سرور المتقين وأبتلي التأخيق في أخسي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجت يا خدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء هب لي دوام سور للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصرف لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وولا يهود لأبدا آدم المحيد سل سلاة ساة لسات بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قد سره إقدامي لو مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وأرضي بيني وبين الشك يا من يلين صغرا مثل الدك وسدني الرغبة في رداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والغضب إلى جهتي وفني كل غضب وتنني بكما مباح إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن الماسي وكل سالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كبيتني مكاره الدارين كبيتني الحارين والنارين سل سلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا أسمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم حزمة كل من أسى ولوم سيرت قلبي خير علم وآيا سيرت كل خير سعي سايا وابتلي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت وسمت من اتاب وتاميان ماسية كليتي وجلك فعل سالين عينيتي وابتلي الذكر مع الحلاوة وابتلي الذكر مع الحلاوة وابتلي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيه وجادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلى الصروف سل سلاة بشكوري تسهد ما سلام بغناء يسهد على الذي جاتني الخديمة
لولي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وتتي أني غيرا لم يرى لغيره ولسواء لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسألك كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أبدل الإله سل صلاة لتصف عمري ما سل من مسلم لأمري على الذي أكرمني بكوني أجوبة منه لكل الكون كوني سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسفت عني كل سكن ووام ولفؤادي ختان من بام سل صلاة تطرد الغيوب لغير ذاتي تكسب الغيوب يا فؤادي نائرا منيرا ما سلام يصيب التصنيرا لغير غتي ولساني والوروف على لسيب يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وارفع لعرش كلاسيم خطيب يا من ما ساني بالهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير ناوي تمنع الفساد من خلمي وجسدي وقلبي ما سلام من حاسم من سلبي على الذي وابلي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاس من البشر ولسواي سقوط تسعة أزر سل صلاة لتقود المسلمين ما سلا من عاصم من مجرمين على التي طيبت لي مقامي بك ما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وابلي اليوم مباحات البشر وجعل ياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما هني بعت في رجب لغير ساتي وقلت للعجب سل صلاة لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل ثمن ما سلا من يسب الأقدار يسون لي محتير لي والدار على الذي خدمته في

وابلغه صلى عليه في الآل والسلام ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لتخلب القلوب.

fi kulli ma yasduru minni lil jinan wa fil jinani wa tutayyib lil janan fi kulli ma yasduru minni lil jinan wa fil jinani wa tutayyib lil janan ya raw ya rahman ya rahim ya maliku ya qudus ya mukrim ya hafizu dhikraka bi qalbi wa yadi wa lil jinani kunt li bil afyadi salli salatan li tuqallibul qulub ma salamin li yajud balib ala allasi dalaltani alayhi wa dallani alayka ma khayrihi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal maali wal yabtayya masafati suluk ya mughniyana ni suluk wal muluk wal ya barakatal isra'i wa nakuna bisra kulli ra'i وليا كونيك كل مرسل وجل روفيك فعال رسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وبلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين آسما من لومي صل صلاة لآياتي تؤمن من المكار إيمان يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بخير كد وحمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد وآله وسبه في الآل والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينوله ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خالص ذلك الكتاب سنت مكاتب لوجه منسلك بك وزني للجنان ينسلك رافقتني مزيا للجنة دار الخرار والمنى والمنة جعلتك الدار خليلا يا حبيب يا مغنيت بك عن كل طبيب بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عزمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وغاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منسلي من غير منسل يسفى نزلي نفيت زكي وإداية وتهم إلى سواي لك زبت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك سالك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما أمدا بلا مشقة ولا هناء يا من بي قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وتبي هن يا جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلانتها يا من لدي البشر مع سلام يدفع السقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل غتي انفع البرور على الذي وهبت لي محبته وغت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمآل وجل به أعلى أردا أرادي يا جاهل الآسم في أغرادي وجل به أعلى أردا أرادي يا جاهل الآسم في أغرادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآزال هل الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل
وسبي فلال والمال يا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود ما قتدا دعوايا قتلي الخيور من دنياك وقتلي ما رضا دنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقتلي الآثم في لذاتي سل صلاة بردائي هنكا تشهد لي وبازدياد منك مع سلام لي يخلد اليقين تجعلني بسرور المتقين على الذي يسر ميساني في كل ساعة بلا حسان سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وهل بي بيني وبين السوء في أبد يا مصيب المصيب واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحسات فضلا لسواي النار وقتل درام والدينار ولي فيك ليما بارك يا نافع يا مصفي النعمة يا وأتبيني أبدا وبينا ما أشتعس منه من كونا سل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لي تديم ربا سوق بلا خروج ما سرى من فائق ليجود أبدا بلائق هل الذي صحت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمآل كما به حققت الاتصال يليق به وتقن انفصالا يا جاهلا خطي فوق سني وسن خيري يا عسيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا واتلي سؤلي وما فاق المراد بلا تراد وجلوت للمراد سل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللحين به وما لم ترده لي يا مهين سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمآل واشهد بشكري لك في سل يوم وبعده يا من ما عن لومي أوصلت لي لقنتني فصرت لي لا شك في ما من لك جدت لي ألنت لي بلا سن فرحتني لي أنت لي أكرمتني مدحتني مدت لي يسرت لي ملكتني ما أعطى ما يسوني مكنتني أسبي وليجب بحسمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبقي لي مسلما على النبي وكرمه.

ما لم ينلوا غيره من الإله دبلغ أحمد بن عبد الله ساق لغيره كل قال الله الكذب دغى لغير رسل من مغاوب وخباني بالأمن قيامة الورى لغير رسل على الجميع صلاة المرسلين كدمان ما تبلغ قد أمرا بيدغى لغيرهم فاتمرا جواز كون عرج الإنسان لهم معنى جسم عسسان جواز كون عرج الإنسان لهم معنى جسم عسسان إيماننا بالأنبياء أجمعين مما يزاد لغيرنا اللعين إيماننا بجملة الأملاك يورث ناتكنا على الأرجاء إيماننا بجملة الملائك يورث ناتكنا على الأرائك عليكم الصلاة والسلام كما بهم لم يكن الملام إيماننا بقدر الجميل إيماننا بقدر الجميل أبقال المنى بلا خمير إيماننا بيوم ربنا الكريم فدالي فتن مبينا لا يريم إيماننا بكتب فاتن سماء ويبلي كفا وفيدا وقسما يحسن لا إله إلا الله محمد أرسلني لهم علي بالآل ما سب الكرام أبقى سلامي ربنا بلا انسرام أقدي وقولي وفعلي قلقي نذاك غالي والكريم مطلقي والكريم مطلقي عزمني الله من الكدار في هذه الدار وتلك الدار لم يرهني مكر ولا دجال ولا شرار بالفساد جار وجود من وجود قد أوجد العالمين ليقعد سجدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا أوان سرع به هداني الله قليل الخبيب وانقاد لي منه مرو وصبيب إذا تفكت بدت لي غيب هداني الله قليل الخبيب وانقاد لي من امر وتبيب اذا تبكت بدت لي غيب ومن نخو ذريه لنخيب ذب لغيري جود القهار ابليس بعد ما له انقيار اذا تلوى

صلاه سائما عن الفضول دعوه للافضل عن مفضول رضا الهي الكريم اطلب في كل شيء والعدال خلب ولدى اللسان هاربين الى سوى النحو ويغلبون علمني العلام تعليم العليم وليقعد في قلامي العلوم يقعد لعلوم من تقدم ومن تقرا وتعل الخدم بعض سوى اللسان في اللغات بالعرب المزاد البغات أداني الله قليل يا لبيب مستغنيا عن المرقي والطبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله جل جلاله أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب لوجه الكريم ساق مالا يبدأ لي لا سوى من مالا لي ولا يرد لي أبدا وغيره في أبد لن أعبد هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم من أولي الأمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عندك وعند الملأ الأعلى بأني عفوت عن النصارى والمتنصرين وبأني عبد وخليل وحبيب لك يا من كفيتني جميعا يا من لا تقضى سنة ولا نوم يا سميع وبأني قديم وخليل وحبيب لو صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من يوم سبت وبارك من يوم سبت الذي أخرجوني فيه من جلف إلى يوم أدخل الجنة التي وجه المتقون يا من تقبل مني ما كتبت من ذلك اليوم إلى يوم خروجي من الدنيا بقدر زمن ذلك وجعل ما كتبته من ذلك اليوم إلى يوم ارتحالي من الدنيا أحب إليك من غير القرآن وغير الحديث يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عازني المانع من كل لعين بقدره فقد حبذ المعين عادات يدر عبادات لمن لو البرايا والفعال والزمن وجال الباقي الكريم الكرما فلا يزال أبدا مكرما ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بالله ذي الدارين عزت سرمدا وقد أعاذني به بأحمدا الله جل أعد الله السمد الذي هو الإله لم يكن والدا وليس ولدا وكان لي بما تاب الخلدا سقاه من لم يهوني قد كتب لو كتابي راديا عنه وعن ممكن مديا قد خلاص من حيث عن لهو كتابي راديا عنه وعن من خدمتي قد لازمت وحيث عني أبي يا رسول الله كل ما استهى يا من بي إليك سيري أنت من اللهين قد عاد كل يام يا باقي أن جعل كسرا كل يام نفيت بالقدر العظيم كل من بارثني عن ضرري يا ذا الزمن
أغلق كل من قلاني في البزر وبسياتين ذاب ذاب بزر لقيد عدان قلوني ضرام باب جنة ولاقي سرام سقى ومن لم يوني قد كتبا في لوهك الذي يفيد الكتبا ينقاج للنيران من لم يهوني مقلجا في غنزات لوني تواب من لم يوني بين الذريع وبين دقوم يكبكب السريع تواب من لم يوني بين الذريع وبين دقوم يكبكب السريع أنين كل من قلاني سرمدا أنين نايخ يديم كمدا نبي الذي لم يوني نفي يدوم بإذن من جعلني خير قديم إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات لهم عذاب لا يزال أبدا بغجل من كفى العدا والزبدا ردم كايد العدا إلى العدا باك كفاني وكب من عدا جر اللعين والعدا لغيري باق مقيت لي يديم ميري يجر من لم يوان الله إلى غيري وليجر أمنا وإلى مخاد وجعل لعين للمعين وكل مكرين فخبت المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيقي وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقبض الشيطان والمفاتد عن توجهه ليابدا وتقبل مني قولي هذا بسم الله الرحمن الرحيم براني القدوس من عيوبي نفسي وليها قد جاءت من غيوب سلمني سلام من ملام بالمتبا وقادني كلاما ما ذنوب الله محوا نفاقا كما كفاني بالنبي نفاقا أذكى صلاة الله والسلام على الذي له به كلامي لي يقود الله بالمغتر ما سمدا يكون ذا تدار لي يقود الله منه بالنبي ما لا يره أقرب وأجنبي أداني الذي عاد المنتبذ من أهلها بصنعة منتبذ إذا امتدعت المتبع ولا اللعين بكيده وقد كفانيه المعين ليس له توجه في أبدي لي ربي قد كفاني كبدي ردياني من له سجودي إن ذوي الجد ودام جودي عظم وايب الكرام ترام لدى

إذا امتددت أني منهم ما تجي وقد رديت عنهم نبى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم العيب عن توجه إليا والله تاب من عليا لرى مدابي من سوى الرضوان بلا مسقط ولا عدوان رديعني من لرى ما بعد متبريا لرى وقد قد عد وزنوالا لا يرى كل من عاتتهم ولا يفارق لمن

أباني من الغيوم صلى علي من أباني بالغيوم أنت إلهي وأنت المدد يا من كفاني كل نافر جهد أبلي بحق كن والله أحد كوني لديك يا كريم يا أحد دعوتك السنة من رأس الحرم وبدا يا كرجال قد كرم أقبل لي ما اقتتلي من جمزتي إلى جنانك بخير ندسي رفعت ما كتبت من أسسي لمسة والأجر جافي بمسسي يقود لي رئيس جملة الحرم إلى انتهى الحرم فضل من كرم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله جاري أبدا والله على ما نقول وكيل الله جاري أحد والله الصمد الذي وليداه الله جاري أحد والله الصمد الذي هو الإله لخو كتابي كل سار وسنا ومالك لا تعتريه من سنا لست بوالد ولست ولدا يا من أداب ومري والبلدا أكبر كل ظالم سجاني إلى سوى نحوي بالمجان بالغين لسوى جنابي بحمله وظفره والناب لعل غزيز لزوايا المجرما وقاد لي من وجدا من كرما الله ربي أعد والله الصمد الذي بدر له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

وانقاذني الإكرام والترحيم لجاري الرحمن والرحيم قد فرط أمري وأمري فقد رضي عن الله الرحمن نعم رحيم قادني الأمان حبي لله وللرسول وللكتاب يا قاد سوري مد الرحمن والرحيم ما يقدر بلا ذن محمما أكرمني دنيا وأخر الأكرم وللجنان قادني المكرم نداني الرحمن والرحيم من مكار الدنيا فبشكر غمن إلى سوى نوع دغى مكاري أخرى إليك وإني جاره لمن هن يضر في دنياكم ولا يرين يضر في أخراكم ربي الرحمن الرحيم لم يزل أني وقاد لي ما منه نزل أبي للرحمن والرحيم لم يترك عدميا خاجهاتي أو ألم يسوق جملة المكاره لا خير خياتي من أدامني لا مد الرحمن والرحيم مالي بي انقادني ترحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تبديل لكلمات الله والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهبني خير كل شر بلا شيء من الشر فيه ولا بعد والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان شهر رمضان صوال ذو القعدة ذو الحجة من القديم إلى المقدوم ميزان لا ينتهي أجره كيل وميزان من القديم إلى المقدوم ميزان لا ينتهي أجره كيل وميزان أبو نبي رسول الله سيدنا محمد ليف الإزار أوزان ربي كريم جميل كان لي بردا ومن لا تنتهي محياي أوزان رسولنا أمد المختار قدمه مغنى كريم بما لم يجري إنسان ملت وعمد عواما بي قدما والامتحان في الدار نعسان صلاة باق قديم لا نظير له على الذين قاد للأصابر الدوان ورسالة بتسليم إلى سند لو جنود السماء والأرض عوان رد الذي أما عداو النبي لكم مغنى عليهم لو بسف معوان رام القوارة والقيرات وهي جرد إلى قيار الوراء والجري علان بعد وسوي بالأسواء جملة عام والبعض مات وبعض بلا ثلان ينفي ويجلب ذا خزر وذا أدب بالضر والنفع والبيضاء ميدان علم وسعي وآداب ومكرمة أما لا تاج بيضان وسودان إني لا أحمد ربا لا شريك له على الذي عبا نور وإيمان لله حمدي على خير ورا وعلى عذابي من أو صدقا وما مان إن رسول لسيف يتداو به وبدا سقوة قد وغرمان وجد ربي بخير العالمين من وانقاد لي منه تفسير وإيقان وعليت خير الورى في البارزة قدم والبر وانقاد لي نصر وإتقان لم يغب كون رسول الله واسدتي وانقاد لي منه دون الريب بره

جند عزيز البر في زبري وكمالي لم تجد يتان باء المبارز بالعارين مفتدحا بين النصارى وفي الكل تعان يقين يا الله ما قلبي أبا أبدا والقلب من إله للاق يدعان علمت أن إلهي لا شريك له وإنني للنزيل اختار مدعان اختارني الله كوني عبدا وكرما قديم من لي في الإقدام ديوان للمنتقى كنت إقداما بلا ملل في البر والبر والأكوان أكوان سلمت أكلاك الأعداء جملتهم وليس ينواجنا بدار قوان الله سان جنابي عن داوما وليس ينواجنا بدار عدوان نفس قال سوى جسمي معمر بالعلم والتعي والديان ديان يقودني كل يوم مالكي بسرا وليس ينخاني ذات دار نسيان جميع الأمدي وتقري للجميل بلا نهاية والوداع للدار بسدان مد المنزل لي ذكرا أرتله ودعان فيد سماء النقل تغتان الله قني وهبي سرمدا وله كلي بذكر نكيم وهو قران دعا لذكر وجور ما وجه يدي من فضل باق وقلبي فيهم الآن الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منهم ما لم تهوي أوثان الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لي له ما يخساه سيدان له كتاب والتخمين فارقني وقاد لي ذكر والجند جيران واجاتني برضا باق له كرم يا من قضى عمري ما فيه خسران لقد بين الفجار كلهم كن الكرام معي إذ جيش مخان إلى جار رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الأعداء إثخان جزاكم الله خيرا لا يفارقون كما بهم غاب كذاب وسجان مدى صلاة وتسليما وخير رضا لآل بدر وزر ما في مجان أجد يا باقي بجاه المنتقى لغير ذاتي مدبا ومتقى دللتني بك عليك يا قريب وقلت لي ما وده كل أريب إليك قتني بالمختار وصحبك وجندك الأسار عذب يا مانع كل ضر إلى جوايا وقبل دبر لم ينخني اليوم وبعد اليوم ما زاني وبين بعد قومي سلام داد كل من نغى ذري ولي من قد قود من أخا إلى نبي الله يقود صلاتي مع سلام.

يتلى لبدر الكرامي جملة ما رام بلا انترام هم الغذات وهم القمات هم اليوت وهم الهمات يزرهم بلا ديان ورفي فكان لله مع الظروف رابق الرجال والكرام بالله وان قاتلي المرام جادلي الله بما يقبتني ليغت وايا ماكثا في وطني بعال بدر قاتلي

0: الفسوق ومشرك ولي يطيبه لقصوق أذب ربي اللعين لسواي بعد خروجي ويبتغي هواي لم يروني بعد انقضاء لخبثي كحزبه بل هرولوه بالعبثي ذب لغير الواحد القهار سوى خواه ليل او نار وعجبني لجنان الخير ولسوى النحو يا مال الضير الي قاد الله اجرا حسنا مكث به ابدا مستحسنا لا يندعي لي نهي او عيد لي ليله القدر نهاري عيد عاد لي الله تعالى العظما ولسوى داما تعظما عزمت وجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني احمدنا للسمد اداني الله بروحي الامين وبكتابه واحمد الامين ترزي عن الغضب والضلال دلات من ودع مع الخلال ذكري وسكري نفيا قتاليا الى سواي لا زالوا تاليا وجمود بالله ما تلا وقادني رب ورى الخلام اذا كتبت تدعس ربنا وسبح الجند العزيز في البناء لقنني العليم والخبير تلقن مغني الاجر كبير عبد ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف جاد لي الوخاب بالمتون وبسرائب ما خلفتون جاد لي الرزاق بالحلال بلا حساب وبلا ضلال عدم ما لي بني من الضرر الله ذلات المني بالضرر كلم باقنا عن ثلاث دندقا على سفين قد كفاني المتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم الأحد جمسة مدخل صدق في المحل الذي اختير له ان يسكن فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه يا من نصر علي بركات قولك يا باقي يا جميل يا دق القلائي كتب الله تبارك وتعالى ان يوم الاحد الذي كتب فيه هذا كاتب يا جنور في محله تبارك وتعالى قبيله كل ما صدر من كاتب هذه الغروف من غير دعوة بدل هو مكانه أكبر ذاه بلا إثبات شيء مما مخاه عنه أبدا وبلا محوسين مما أثبته له أبدا وتحقق ذلك من يوم الأحد في رمضان جمسة الذي وابله في جميع ما كان يطلبه فيما قبله ونهى عن ذكر الأعداء بما يسوء أو يضر والله على ما نقول وكيل هذا خلق الله ديتي من الإله والنبي طبت عياتها وصفت نبي إلي قادة الجمال بدلا ولسوى نوى ساق الجدد ذكى وعقلي قاد مثل الوحي بما يقود لفؤاد المحيي ذكى وعقلي قاد مثل الوحي بما يقود لفؤاد المحيي رؤيا على مدين بالتاليف وفت بالمخفي والمألوف قابة أنا من إلي وجهه ما سأني وبسلي متجه ليتوجه سواه والأمن ولا يريني غير ما سر الزمن عاد لي الباقي ونعم الملك مقدار لي بزيد مملك أنا لم يعد الأراضي والسماء فادرها وبي كتاب السماء لوجه الكريم أعطاني الكتاب مزادعني لغير ذات العتاب لي قدر رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لم يرى أجابني البديع عام جمسسين بعدما من بعد ما قاتبت من هيستي والله على ما نقول وكين هذا خلق الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وزاد لي بخروجه بقولي تقليت عن سلاعي تخلية الآية الكريم الأكرم سان الآيات عن الرمرم علاني الله عن المناهي ولم يزل بآمر وناهي لوجه الكريم باركت المبيع وغادني برمضان وربيع لو توجد سنين ذا خمول إن عداه ومحان الخمول يقودني بالاقتراب ظاهرا وباطنا من يقود طائرا ترجي عن المسير والفجار تسكين من أقنع بفيد جاري علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار ناجاني الله سنين وحدي مطانيا بيان أهل الجحد سلب لي منافع المباح عند العداء وقدار باح لي سلب الأسرار والأنوار إن زواه منفى البوار علمني مما يشاء علما ساق لغيري شقوة وظلما يقرا ولم يدل بالكرم عمري وسانني عن العرم رمي وتخليت بأسمانها بلا فسخ ولا إقالة أبدا والله على ما نقول وكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: فكي منيت مودستي جاب فكي منيت مودستي جاب فكي منيت مودستي جاب فكي منيت مودستي جاب فكي منيت مودستي جاب فكي منيت مودستي جاب
0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هذا مفتاح النصر في دعاء ليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قد صنع فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قتنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قتنا فضلا بليلة القدر معظما لسانها في الدار عدا قدر خيرا من الفشار ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية بدا محمد والآل وصحبه الكرام ما تفر الداعي بأفضل مرام هذا وإن جام زدتم تاري من الكريم كل ما أوتاري يا ربنا بفجر هذه الليلة فترم عائبا واسمع قولتي ويا ربنا بفجر هذا اليوم أدنى وماري وأمور قومي يا ربنا بفجر في كل ما يدرني وجن ودايا جنال سلما يا ربنا بفجر في كل ما يدرني وجن ودايا سلما يا ربنا بيمن الجنان هب لي وطهرني الجنان يا ربنا بجاه النورين هب لي وجه الأمة في الدارين وادلق بنا نهج نجاح وفلاح واجذب قلوبنا لذود وصلاح وأولنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وتلي نقر صلاة وسلام على الذي من دوره دار السلام محمد باب الهدى نافر دا نائل مدى جاند جا مذور دا والآل وصب ومن لك دعا ما أب بالفجر العظيم من دعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق وعلى خاتم لما سبق النازل الحق بالحق ولادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدري ومقدار عظيم صلاه تنشر بها علي ابدا بركات قولك ليله القدر خير من الف شهر حتى يكون امري كله كليله القدر مع طول امن يا رب العالمين لله حمد وشكر سرمدا عبد الله جل وعلا سمدا لله حمد وشكر سرمدا عبد الله جل وعلا سمدا يذكر قلبي وروحي والبدن ومن عرب مخوى عن الددن لا توجد بجاه المصطفى صلى عليه بسلام وصفا غفر له اليوم من العيوب وهو الغفور العالم الغيوب عدل الغفران والرضوان وحي بشر بي الاخوان لخو كتابي قائلا وهو الكريم ومن قد رجوت فوق ما اروم قدير قل يبكن فوق المراد بلا حساب وجب بي المراد دعوتك اليوم وانت الاكرم النافع المغني الذي يكرم رجوت منك اليوم تكريما يدوم فليأخذ رجائي يا قديم أباد في الدنيا وفي أخرى كونك لي فليسخ بسرايا يا من له الأمور والأفعال يا الله يا قدير يا فعال رديت عنك شاكرا في الجمعة فمن الجنان هب لي توزعا رديت عنك شاكرا في الجمعة فمن الجنان هب لي توزعا مدعياتي في رضاك الأكبر أما يا بصغري وكبري نجز خيفتي من القتايا بالمحي وجعل دمنا عتايا نجز وتخيفتي من القتايا بالمحي وجعل دمنا عتايا امغي بي وذنوبي اليوم ودقني غير رضا ولوما لي بدل عيوب كل غدا rijama kabiran wa tudum li raqadam fajatani amti bima baqal manam falyama dir wa dhammani lil umanam sakatuka lahum fi ghatrabi bil qalbi addal ma wa turabi abli kamal shukri bil jinani والجسم في طبايا للجنان رد الاذى عني وقلد خيري وازق ثلاثك لوزن خيري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما وجعل اجل ابيات مغنيه عن كل داء بشفائها ومغنيه عن كل دعاء وعن كل ما يطلب بسم الله العظيم امين يا رب العالمين شهر رمضان سر يا ربي الاول اليوم شهر ربي اخر سويدا لعربي ان كان سيدا اداني الله هدايه النفت كل تقاوه وكل يسبت رفعني اقدام خيري رزري رفعني بي وافقت كل مرسلي رجوات ربي وحقق الرجاء ولي العائق ضياء او حرجا ملكني له حياتي مطلقا كل يدي عبدا قديما مطلقا دم عقائدي وقولي والعمل وقل قيل ما بي وظلما اكرات رضا بالصيام والحج والجهاد والقيام نويت افعال جميع الصالحين في كل شيء مذاقر بذحين سبحان من يفعل ما يشاء فيما يشاء ولو لم يشاء رد المكاري مع المفاسد لغير ذات عاصم من فاسد رباد توحيد لرب العالمين وقدام داخل لاحمد الامين يقعد لله الكريم والرسول في كل ما يطر مني خير رسول ردت بالله سوى رضاه لغير ذاتي والرضا امداه بقى ربي

0: Jappu jonna Jappu jonna Jappu jonna Jappu jonna Jappu jonna Jappu moy bayyi lek bayyi nan ci waxtu wiñ ko wara baye Jappu jonna moy bayyi lek bayyi nan ci waxtu wiñ ko wara baye
1: ينقاد لي ما دام ربي باقيا ما سرني ولا يزال باقيا علمني العليم ودعاني من عجز عن وزواء ولا من رجز ارجع زدي يتذرى صعبت ربي بيا يا رب لا وقلني خبي لبان أن لا وزنات أحد وكان لي بقل هو الله وحد أديد عند الذين جحدوا قبل وزاد الذين ألحدوا وأجاني جزاء والأجر وليس ونحو ينحو الزجر وألاني الله وألاني النبي بغيب ونقرب وأجنبي للمدقى من جلبك يرمد أبقى سلامين كما وثمد لله رب العالمين سرمدا حمدي على خير البرايا أحمدا يجد لي ما لا يزال شاهدا ولي زعر غدا سوائدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسبه عني في كل سر عدد ما خلقت وعدد ما تخلق اللهم اجعل الدنيا والآخرة شاهدتين لي بأني عبدك وخليلك وحبيبك وبأني خديم عبدك وخليله وحبيبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسبه وسلم تسليما يا معرفة بلسة يسر لي ميسر عسيري مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر عسير مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر عسير مقدار لي بلا مسير ولا لين لزوا

بلا مكار ولا مراد رد لغير جاد سيطانا من تيب الممر والأوتانا فرد لغير جاد اللعين يسوق لخيرنا المعين ديته من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي تفيق هادنا قعد والإنغام قد بالي مال بعام بدلي اليوم برب خيب أعاذني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنخوي متعب أني ما حد مكاره وتعب تعادتي بغير مخوي نكتبت وكوني العبد القديم قد ثبت سكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفرني جميع المعاصي في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال والمال آمين يا رب العالمين وليهب في القدر ما ليس يكون لأحد يا

مناتن به كجيم بلا من بعده باو فداد مجمة والراو فارخني والباو بالخزن أنا.

ترى خلب بدع تمنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

فرد منفردا وليس يدفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بذي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع السفري بالحفص ما ستنت للحسر سكلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسخد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا واخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو بي وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو به وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على صاحب الآيات البينات وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد سماحة الخليفة مولانا الشيخ محمد بن المنتقى حفظه الله ورعاه فضيلة رئيس المجمع الشيخ أحمد البدوي مبكي سماحة الشيخ إسحاق مبكي الشيخ محمد البشير فضيلة الشيخ محمد البشير سيادة رئيس الجامعة بروفيسور لمين جاي سعادة عميدي كلية الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور عبد الأحد لو أصحاب الفضيلة رؤساء الأقسام أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الضيوف الكرام والحضور الأجلاء جئتم فحل السرور وعم النور فمرحبا بكم عدد ما تنفست الأزهار أيها الحفظ الكريم إن هذه لفرصة ثمينة ومناسبة جليلة نقف فيها أمامكم وقفة الاعتراف بالجميل لنبث من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريك إلى سماحة الخليفة الذي بهمته العالية تحقق هذا الصرح العلمي الشامخ والذي لا شك أنه سيخلد التاريخ ذكره في أنصاع صفحاته مما يدفعني أن أستعير أبيات عمكم الفاضل لجدكم المبجل كما قد كنت تأمل يا خديما به هنئت في دار النعيم فكن في نعمة أبدا مقيما معافا مرتضا شيخ الخديم أطال الله بقاءكم وصحتكم يا خديم الحضرة الخديمية وإننا في هذا المقام الرفيع نتشرف ونعتز بأن تحمل هذه الدفعة اسم العلامة الشيخ الحاج مبكي بوسو الذي لا تزال البشرية ترتوي من معين علمه وتنهل من صفاء فكره وتستفيد مما أنتجته قريحته الصافية فجزاه الرحمن خير الجزاء وجعلنا امتدادا لنهجه ومقتدين بسيرته ويسعدنا أن نرسم في هذه الصفحة العاطفية جزيل الشكر والتقدير إلى رئيس هذا الصرح العلمي الذي بذل النفس والنفيس لنجاح هذه المهمة الشريفة الموكل إليه وإلى رئيس جامعة الشيخ أحمد الخديم على ما بذله من جهود لتطوير الجامعة وتقدمها وإلى الطاقم الإداري الذي كانوا خلف الكواليس يسهرون على تيسير مسيرتنا فكانوا نعم العون ونعم السند كما ننتهز الفرصة بتوجيه كلمة امتنان كلمة امتنان صادق إلى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ورؤساء أقسامها الذين أحسنوا التوجيه وأتقنوا الإشراف فكانوا لنا منارة علم اهتدينا بها نحو التميز والإبداع طيلة مسيرتنا الدراسية أما أساتذتنا الكرام فأنتم أصحاب الفضل أنتم أصحاب الفضل على ما وصلنا إليه غرستم فينا العلم وربيتم فينا القيم والإبداع طيلة مسيرتنا الدراسية وصبرتم على تعليمنا فجزاكم الله عنا خير الجزاء كما نوجه كلمات صادقة إلى زملائنا الطلبة رفقاء الدرب الذين تقاسمنا معهم لحظات الجد والاجتهاد وتبادلنا معهم التحديات والطموحات فكانوا خير صحبة وخير سند فنسأل الله أن يديم أواصر الأخوة بيننا ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقف وقفة وفاء وإجلال لأسرنا الكريمة من آباء وأمهات كانوا الدعامة الأولى فلكم منا كل الحب والتقدير والدعاء بأن يجزيكم الله عنا خير الجزاء أيها الحضور الكرام إن هذا المجمع المبارك يتميز بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، فكان منارة تخرج أجيالا واعية قادرة على البناء والعطاء، خادما للمجتمع، ناشرا للقيم الفاضلة، تحقيقا لثمرة جهود القائل بالمصطفى ليبنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبد. وقد بدأ بالفعل طلاب العلم يشدون الرحال إليه من كل حدب وصوب ليكون شاهدا على تحقق الرؤية المباركة. وختاما، نحن على علم أن تخرجنا اليوم ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة وصفحة أخرى من صفحات العمل والبذل والعطاء، علما بأن العلم رسالة والتخرج تكليف قبل أن يكون تشريفا. ولنكن على قدر هذه المسؤولية، ولنجعل من هذا الإنجاز منطلقا نحو آفاق أوسع ومستقبل أكثر إشراقا، ونقطع عهدا على أنفسنا أمام الله وأمامكم أننا سنكون سفراء للعلم وحافظين للقيم من أجل بناء مجتمع واع متماسك. وبناء على ذلك الهدف السامي، أنشأنا رابطة علمية تضم خريجي كلية الدراسات الإسلامية والعربية لتكون منطلقا نحو تحقيق تلك الغايات النبيلة التي نسعى إليها. وألف ألف مبروك الجميع، والعقبى لدرجات أعلى إن شاء الله. جعلنا الله عند حسن ظنكم، وبارك في مولانا الخليفة العام، ويطل في عمره، ويقر عينه بنا وبأمثالنا، إنه سميع مجيب الدعوات، وما ذلك عليه بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: jërëjëf sëñ Mohamadou Moursada Mbacké, moom mi nekk département langue et littérature arabe, bokk ci ñi am lijaasa ñu war ko ko jox tey jii, moo doon waxal ñëpp ñi bokk ci UFR.
0: Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: jërëjëf sëñ Mohamadou Moursada Mbacké, moom mi nekk département langue et littérature arabe, bokk ci ñi am lijaasa ñu war ko ko jox tey jii, moo doon waxal ñëpp ñi bokk ci UFR Itisar. Léegi ñu jox kàddu gi Mam Diarra Dieng, ndax moom moo war a waxal ñi nga xam ne ñi ñoo nekk UFR Science et Métier de la Santé. Mam Diarra Dieng nga jige si. Ñuy xamle itam ni docteur Ababacar Diop, xam ne moo jiite département arabe bi nga xam ne moo nekk fële ci Université Cheikh Anta Diop, di département arabe bu fastef teew na. Loolu nag lu am solo la, ndax lu bëri ci suñu ay jàngalekat ci UFR boobu jaar nañ foofu ci département arabe boobu, ñu tàggat leen fa. Kon teewaayam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. Ndax Mam Diarra waaw na jige si. Kon moom mooy waxal ñi nga xam ne ñii ñoom lañ tàggat ci wàllu wér-gu-yaram, ñu di ay infirmier ak ay sage femme. Ok, soxna Mam Diarra, bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نيغي سانت يالا موم ادي ماغدي مي نيو كاتانال مي نيو خول مون باج مانا اكس في تاي. جيري جيف شيخنا احمد الخديم، جيري جيف شيخنا احمد الخديم، جيري جيف شيخنا احمد الخديم. ñoo ngi delu du yeeso suñu ñebbal ak suñu jaayante ci ku tedd gi mom mi nga xamne mo ñu tektal yoonu jaamu yalla ak saxu xam xam yalla nañu yalla boole ci talibem yemu geureum te kattanañu ci top ay ndigeelam ak moyto ay terem cheikh mohammedul muntaka mbake ñun no ngay université cheikh ahmadul khadim ñun ñi jéxal suñu ñett at tay ji rawati na ñun ñi jang wergu yaram ak lu ci aju ñoo ngi lay délo ñukkal dila béral ak cyant gu am ak tambali waye amul yam kay jere jëf ci yombalal gi jere jëf ci gungé gi jere jëf ci jappandal gi ni nga ko nalé won ba ni liggéey bi moy yëkëti baatu yalla bu kawé bi ñoo ngi ñaan yëkëti suñu yéene ak suñu yitté bañu motali sey mbébé jere jëf mbacké liggéey bi du laal suuf ñoo ngi délo ñukkal ak sargal kilifa gu mag gu tedd moy suñu mam cheikh isa djéne mi nga xamné mom lañu serigne muntaka mbacké bayaleen muy ko xamné dundam bi yépp dafa tanku won ci jaamu yalla ak liggéeyal serigne touba ñi ngi sant serigne bu baax ci baale gi mi ñu ko bayaleen yalla nañu yalla may kattanu ñu mëna reey ci ay jikko ak gitem ju kawé ju ko mag ñi xamé won yalla nako yalla yokko ay leer ta tass ñu ci barkem monsieur le président du complexe serigne ahmed badawi mbake monsieur le professeur lamine gay monsieur le directeur de l'UFR des sciences et métiers de la santé professeur serigne moussa badjan mesdames et messieurs les autorités académiques et administratives honorables invités chers parents chers camarades et surtout chers diplômés c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les étudiants de l'UFR des sciences et métiers de la santé en ce jour si spécial symbole de l'aboutissement de 3 années de formation marquée par la résilience, la rigueur et l'engagement. Durant ces 3 années, nous avons reçu une formation solide, alliant théorie et pratique. Mais ce sont surtout les stages hospitaliers et ruraux qui ont marqué notre parcours. Ces derniers se sont passés dans les hôpitaux, centres de santé et postes de santé. Ils nous ont permis de faire face à la réalité du terrain, d'acquérir de l'expérience et de développement de notre responsabilité. Nous adressons nos sincères remerciements à Serigne Ahmed Badawi Mbake, président du complexe Cheikh Ahmadul Khadim, pour son engagement, sa disponibilité et son accompagnement dans la réussite de notre formation. À l'administration de notre UFR, nous adressons nos sincères remerciements pour la qualité de la formation qu'elle nous a offerte. Elle a su nous accompagner, nous soutenir, nous guider et surtout nous inspirer à aller toujours de l'avant. Au rectorat, merci pour votre supervision, la coordination et les efforts fournis pour notre formation. Au corps professoral, merci pour votre patience, votre rigueur et votre engagement à faire de nous des professionnels compétents. Yeen suñu wayjuri ñu ngi leen sant te di leen gëreem ci taxaway bu rafet bi te di leen massaw choono yalla ne leen yalla fay guddal seen fan te wéral leen. À la communauté des étudiants, merci pour la solidarité, le soutien et les moments partagés. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre devant nous. Nous sommes appelés à tracer le chemin pour ceux qui viendront après nous, à porter haut les valeurs de notre formation et à être des exemples dans nos domaines respectifs. Le monde qui nous attend est exigeant, mais nous sommes prêts. Prêts à servir, prêts à apprendre encore, prêts à faire la différence. À mes chers camarades de la promotion, n'oublions jamais pourquoi nous avons choisi ce métier. Dans les moments difficiles, souvenons-nous que derrière chaque geste, il y a une vie, une famille, un espoir. Croyons en nous, ayons confiance en notre formation et surtout gardons toujours cette humanité qui fait de nous bien plus que des professionnels. À ce jour, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un parcours, nous célébrons la fin, la rêve devenue réalité. Avec fierté, avec gratitude, avec espoir, nous avançons vers l'avenir. Que Dieu bénisse nos pas, guide nos choix et nous accorde la réussite dans nos carrières. Dire jeufati Cheikhana Ahmadul Khadir. Serigne Muntaka Mbake yalla na fi yag tewer. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: جيرجف سيرن فالو جا موم تي
2: أسين معجمة والكاف والراء

كلاس مناتن به كجيمي بلا من بعده باو فداد موجمة والراو فارخني والباو بالخزن عني.

ترى خلب بدع ابنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي.

منفردا وليس يدفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بذي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع السفري بالحفظ ما فتنت للحسر سقلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي